على بلون بلون. وعلى البنكول عراني ايه وش اللي في ميت سيتي لو ميت دو بيك اون بي جامي غاني افيك لو ميت دو بيك اي ما فينا في لو